0: في النمرة 2 ذن الجمعة سينا سبايرو ذا كاد Great Expectation فوي نريسا من بيو ذاك فيسر لوصرهين بش نسفلو النمرة 1 تانا ذن الجمعة ومن داسك لبدا سوربريزة لش نستني كونفرما لي الجمعة تي ورا شورشين ستلا لفتي بوستن رنشرة تاملا في الوċċata تا Based of 40 اللista kolla diġa stasiba updated in tibay.com.mt/top40 من emmek ovvijam nerġaw noddu l-laqwa 40 tana narraħat li ġej bejla 10 ossija inkunija tawnek biex nerġaw noddu għom jinu inti ċaw ċaw kobli għaw dila ħarfti tal-weekend
1: Base Top 40 This week's
2: Number 1
3: On a chain

بالي كم برا ليت تسماني هل بتداول ولا لف سنار تانا في يمكن ما صنبر بالدسكا اندرست فوق بي شانيل لونك كيف انتي كيف تقتل هات ولا لف سنار تياك ينا بخصول تو هنكون نتنزم لك كومبانية اونك سالير بطا ولا لف سنار عندي بروغرام بمي دا زبايدا واند هافنا فريت وهافنا رجالي شنا اسمياك برو لسه هنكون بما هاري ستايلز هنريكن جيرلز فوق بي

وهذا من الدوز الفافوريت تي تا بيبي ريكسا وديفيد جيتا فليمكن ساد جيرلز على طول الويكند فوق باي نسبر اللي تكون بتقاودي لخرفتي تلياندا فليمكن وفيا بنتيك عندك شي بياليه تنزيش تبعتلي فوق 9900